لبك ادخل آدئية ديني تسيد أطلع سلاحة دي بلدخل دي آدئية تنم مزقوني تسيد بلدخل دي لاني تسيد بيد آدئية.